مش تعودين من انت مر لغير كبت وك تتبين كن وين تمن ويتر وينتنف نشوش تبين تمن يشنو شوبي كستوي تغستت مغيات دجني دجني برانش ميزون تشان هنيس ان تيبس سيلفي امبرويز دي بريزون 418-965 35-487-35-97

كنا كبت وكلي لي أبي يعدانين كان مش مغميات كان قد تك وجمشكو أني مكنزي كابريال أرمي وابت من أستان جهن غن واشكن بيوداغوس نتي مالي إفيس نشواس تبيغن شبش كنوي تبيغن I wanted to eat the mat at all.